يتبنى كامبي قلن تبحنياني كاميساكي أسكيل وابناي خلات كل كناكة تكمينين بي أروم تسي سابوني سابالو انخام خلات كل كناكة تشيك تبتانيا باچان كلاكتان وكم بيروس كمانا كامبي أروم تسي ساقلن تبحنياني يتبنى كامي مايا وتخابوني راكي خيشورو باتونكا بيس خوروخي وانبي أستا سبتمبر بخسي وكما وصل وي خلات خلات كل كناكة يقباحي نبوني سبتمبر بخسي تاكي ماي مايا امتنا كامبي سا تيكنس تاس كاركتياتان وكم بيس بوقت أتاس كابونيراك جو كماس كاركتياتان Pachauhanicha, Poktawaitan, Wawakisi, Wahalukam Katas, Hutir Samanaptuk Hat Echinyan, Yakapashpa, September Passes Quat Hatuk Etagi Harakini Uhanicha, Halaki Pansasino Kamah Markachirinaka, My Mayam Tanakampis Niati Kamaha Pokt Oyerak, Tankun Hamakis, Takikunas, Amtenakosut Hawaiukasaskinaki, Kamah Pokt Aspansasin Hilat Kulakanaka. Arum Tasisinu Kamata Yetwinakampi Kalanta Pranyan, Yaksanuksan Yetwinaka, My Mayut Haskaraki, Ukampi Kamata. Chik tapta sapuni, hila tuya kanaka yatuena kaja hasta utjaraki, cuat provincia nakats, nyo yatuena kaja, purinta sin karaki, hupanaka nya punas yatuena kaja, knirina causa sin arnaka sanip karakuat anchita upanakampisa, waitapisira kinyan kunas yatisi isasina. Naira kat, wakisiwa, pekincha wena kaulat angila tuya kanaka yatita kisukamarjamu, kamakuampi, kalyanta pañani. Aka yatuena kawa.